0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Na ya werda, welcome asdika. Nana fil khurba, ashtaghna al baqa. Tsallakhna al jibal wa barra al masaib. Nana fil khurba, afra al sahra.
7: Radio Mente, itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes, brillantes, éclatantes.
6: Na radio.
9: Yo, slap slap alikoum, fait la vie de la quota. T'aidemna fait la vie, ma ktebta kanعيش. La jina chouf fait la blad, la vie de la عيش. بغينا نعرفو فهاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف. علاش فهاد البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف. بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش. شاقول العقل يتكلم هاد المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين. علاش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس. عندنا واحد رأس كبير مو الكرب ديب خبي وعندنا رأس
10: كبير. راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي.